بوابة الفحص مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاج مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروقين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق 17 سالك دوار يتمام، تواجد المستوطنين.

وتنتم غيوب جيت بالحب الخواب لما تسلم وتنتم غيوب الهم الخواب كيسلم وتنتم